0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنازعات غرقا والناشطات نشطا

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي

0: بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: صدق الله العظيم،
2: صدق الله العظيم، صدق الله.
3: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997.

0: وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير البريقة يناقش تنفيذ مسح ميدانية حول سرطان الثدي وعنق الرحم. تدشين حملة نظافة واسعة في مديرية الشيخ عثمان. توقيع مشروع لإعادة تأهيل حديقة حي الإنشاءات في دار سعد. مدير عام البريقة يشدد تسليم واستلام إدارة مكتب الصحة العامة والسكان. المجلس الطبي الأعلى ينظم الدورة الامتحانية الثانية لمزاولي المهن الطبية في عدن. وقفة احتجاجية أمام محكمة عدن للمطالبة بالقصاص من قتلة مهدي العقربية. وأخيرا، محافظ حضرموت يؤكد دعم تطوير العمل الاجتماعي وتعزيز الحماية المجتمعية. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش مدير عام مديرية البريقة الأستاذ أحمد الداودي مع المدير التنفيذي لمركز ميعار للاستشارات والتقييم الأستاذ إبراهيم فارع تنفيذ مسح ميداني لدراسة مستوى الوعي والممارسات المتعلقة بسرطان الثدي وعنق الرحم. ويستهدف المسح مناطق مركز البريقة وصلاح الدين والفارسية بالتعاون مع المؤسسة الطبية لمكافحة السرطان بهدف معرفة تصورات المواطنين ورفع مستوى الوعي الصحي. دشنت السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن حملة نظافة واسعة في مديرية الشيخ عثمان بمشاركة فرق العمال والآليات والمعدات. وتهدف الحملة إلى رفع المخلفات المتراكمة وتحسين المظهر العام والأحياء المستهدفة. وأكد قيادة الصندوق والمديرية استمرار الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل مناطق أخرى تنفيذا لتوجيهات محافظ عدن. شهدت مديرية دار سعد توقيع مشروع لإعادة تأهيل وتجهيز حديقة حي الإنشاءات بدعم من منظمة أدرا ضمن برنامج دعم المشاريع التي يقودها المجتمع، ويشمل المشروع تحسين البنية التحتية وتجهيز مرافق ترفيهية إضافة إلى برامج للدعم النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي. ويهدف المشروع لتوفير متنفس آمن للأطفال والنساء والأسر وتعزيز البيئة المجتمعية. شهد مدير عام مديرية البريقة الأستاذ أحمد الداودي مراسم تسليم واستلام إدارة مكتب الصحة العامة والسكان بين المدير السابق الدكتور معاذ محمد سعيد والمدير الجديد الدكتور خالد محي الدين أحمد. وأجريت العملية بحضور لجنة من مكتب الصحة والسلطة المحلية، فيما أشاد الداودي بجهود المدير السابق متمنيا للمدير الجديد التوفيق في مهامه. نظم المجلس الطبي الأعلى الدورة الامتحانية الثانية للعام 2026 لمزاولي المهن الطبية والصحية بمشاركة 5507 ممتحنين وممتحنات من مختلف التخصصات. وأجريت الاختبارات في 24 مركزا داخل اليمن وخارجه بهدف التحقق من الكفاءة العلمية والمهنية للمتقدمين ومنح تراخيص مزاولة المهنة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويحمي المرضى. نظم أهالي وسكان منطقة بئر أحمد وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف عدن للمطالبة بالإسراع في استكمال إجراءات التقاضي وإصدار حكم القصاص بحق المتهمين بمقتل الشهيد مهدي العقربية. وأكد المشاركون استمرار احتجاجاتهم السلمية حتى الاستجابة لمطالبهم، مشددين على ضرورة تحقيق العدالة وإنزال العقوبة القانونية بحق المتهمين بالقضاء. وأخيرا، اطلع محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي على سير العمل في مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت وخططه وبرامجه لخدمة المجتمع. وشدد خلال لقائه مدير المكتب سعيد با عمر العمودية على أهمية تحسين الأداء وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية ودعم المبادرات المجتمعية وتلبية احتياجات السكان.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع غدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج أبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وفي أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير البريقة يناقش تنفيذ مسح ميدانية حول سرطان الثدي وعنق الرحم. تدشين حملة نظافة واسعة في مديرية الشيخ عثمان. توقيع مشروع لإعادة تأهيل حديقة حي الإنشاءات في دار سعد. مدير عام البريقة يشدد تسليم واستلام إدارة مكتب الصحة العامة والسكان. المجلس الطبي الأعلى ينظم الدورة الامتحانية الثانية لمزاولي المهن الطبية في عدن. وقفة احتجاجية أمام محكمة عدن للمطالبة بالقصاص من قتلة مهدي العقربية. وأخيرا، محافظ حضرموت يؤكد دعم تطوير العمل الاجتماعي وتعزيز الحماية المجتمعية. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش مدير عام مديرية البريقة الأستاذ أحمد الداودي مع المدير التنفيذي لمركز ميعار للاستشارات والتقييم الأستاذ إبراهيم فارع تنفيذ مسح ميداني لدراسة مستوى الوعي والممارسات المتعلقة بسرطان الثدي وعنق الرحم. ويستهدف المسح مناطق مركز البريقة وصلاح الدين والفارسية بالتعاون مع المؤسسة الطبية لمكافحة السرطان بهدف معرفة تصورات المواطنين ورفع مستوى الوعي الصحي. دشنت السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن حملة نظافة واسعة في مديرية الشيخ عثمان بمشاركة فرق العمال والآليات والمعدات. وتهدف الحملة إلى رفع المخلفات المتراكمة وتحسين المظهر العام والأحياء المستهدفة. وأكد قيادة الصندوق والمديرية استمرار الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل مناطق أخرى تنفيذا لتوجيهات محافظ عدن. شهدت مديرية دار سعد توقيع مشروع لإعادة تأهيل وتجهيز حديقة حي الإنشاءات بدعم من منظمة أدرا ضمن برنامج دعم المشاريع التي يقودها المجتمع، ويشمل المشروع تحسين البنية التحتية وتجهيز مرافق ترفيهية إضافة إلى برامج للدعم النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي. ويهدف المشروع لتوفير متنفس آمن للأطفال والنساء والأسر وتعزيز البيئة المجتمعية. شهد مدير عام مديرية البريقة الأستاذ أحمد الداودي مراسم تسليم واستلام إدارة مكتب الصحة العامة والسكان بين المدير السابق الدكتور معاذ محمد سعيد والمدير الجديد الدكتور خالد محي الدين أحمد. وأجريت العملية بحضور لجنة من مكتب الصحة والسلطة المحلية، فيما أشاد الداودي بجهود المدير السابق متمنيا للمدير الجديد التوفيق في مهامه. نظم المجلس الطبي الأعلى الدورة الامتحانية الثانية للعام 2026 لمزاولي المهن الطبية والصحية بمشاركة 5507 ممتحنين وممتحنات من مختلف التخصصات. وأجريت الاختبارات في 24 مركزا داخل اليمن وخارجه بهدف التحقق من الكفاءة العلمية والمهنية للمتقدمين ومنح تراخيص مزاولة المهنة بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويحمي المرضى. نظم أهالي وسكان منطقة بير أحمد وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف عدن للمطالبة بالإسراع في استكمال إجراءات التقاضي وإصدار حكم القصاص بحق المتهمين بمقتل الشهيد مهدي العقربية. وأكد المشاركون استمرار احتجاجاتهم السلمية حتى الاستجابة لمطالبهم، مشددين على ضرورة تحقيق العدالة وإنزال العقوبة القانونية بحق المتهمين بالقضاء. وأخيرا، اطلع محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي على سير العمل في مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت وخططه وبرامجه لخدمة المجتمع. وشدد خلال لقائه مدير المكتب سعيد با عمر العمودية على أهمية تحسين الأداء وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية ودعم المبادرات المجتمعية وتلبية احتياجات السكان.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع غدنية FM.com أو حسابتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وفي أمان الله. اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك عدن يا اف ام
0: 88.9 عدن يا اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا، جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-44-74.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
3: لا تفوت الفرصة
2: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: عندما تكون صحتك.
2: عندما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

جواتي وياك بس خاف أخسرك الخسارة التعب مو بيدي أحبك واستعز بيك هواي ليش اللي يحبك من صدق يتعذب.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية.

0: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: يعني انت كنت راكبة العربية عشان تركنيها لها؟
2: كل يوم ترمي العربية في نص الشارع وانزلي يا كندر كنيها ومسحيها وشطفيها.
1: طب والعربية وفهمناها، ايه حكاية بقى الطقم الشيك اللي كنت لابساه ده؟ يعني ما تزعليش مني، يعني اكيد مش بتاعك.
2: انا بلبس بقايا لبسها.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: مش بس كده، انا باكل بقايا اكلها.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: وبشرب بقايا شربها.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: صعبت عليك
1: بصراحة؟
2: هم لو عرفت اني مكبرة استحمل الذل والاهانة والمرمطة عشان اصرف على ابويا المريض وامي العيانة.
1: ده يعني ابتلاء من عند ربنا ولازم تبقي قده.
2: هو فعلا ابتلاء ابتلاء ابتلاء ابتلاء.
1: خلاص خلاص يا كندة، ما تعمليش في نفسك كده. ما خلاص يا كندة بقى، بلاش ازعاج.
2: حاضر.
3: يا وشي يا وشي.
4: اهدى اهدى بس، مش انا قلتلك ان شويكار دي مش سهلة؟
3: ايوه لكن كده دي صعبة وصعبة قوي كمان.
4: ما ده فهمتك، كل ما تهزقك وتهينك كل ما تحبك زيادة.
3: بس مش لدرجة الضرب يعني. الله، ده كده زيادة عن اللزوم.
4: وريني وشك كده. فعلا ده كده زيادة حبتين تلاتة. ده انت وشك يا ولده عايز يتسفلت.
3: انا مش قادر مش قادر اقتنع بكلامك ده. مستحيل يكون الحب بالشكل ده. ايوه مستحيل. اقولك على حاجه، انا بدات اشك انك بتضحكي عليا.
4: ولا اقدر، بس للامانه انا كنت حاطه ودني على الباب وسمعت كل اللي حصل. بصراحه كده انت مقصر.
3: مقصر في ايه؟ مقصر في ايه بس؟ مشجر ولبست باروكه وتنيلت حطيتها فوق راسي، تفاهه وهيافه وسهواكه وعملت، يعني المفروض فول مارك درجة نهائية.
4: لا مش الدرجة النهائية، كان ناقص حاجة مهمة جدا.
3: اللي هي ايه؟
4: الصياعة.
3: على فكرة بقى، انت ما جبتليش سيرة موضوع الصياعة ده خالص.
4: وهي دي محتاجة ولا؟ بقولك تافه وهايف ومسهوك، يعني اكيد صايع. مش هتبقى تافه وهايف ومسهوك وبتشتغل دكتور في الجامعة مثلا.
3: صراحة عندك حق. طب والصياعة دي هتعلمها ازاي بقى ان شاء الله؟
4: لا ده موضوعك انت بقى، انا اللي عليا دلك وما قصرتش، انت بقى نفذ.
3: سيارة وصلها ازاي السيارة دي؟
2: الحمد لله الحمد لله انه اقتنع.
5: ولو انك كنت اوفر قوي. انا مش عارفة اقتنع ازاي.
2: هستحمل الذل والاهانة عشان اصرف على ابويا العيان وامي المريضة.
5: لا يا هبلة، ابويا المريض وامي العيانة.
2: يا ولا يا ولا عالدكة.
5: طبعا.
2: على العموم المهم النتيجة، احنا كده خطينا اول خطوة على الطريق. صدقك وبدأ اتعاطف معاك. ندخل بقى على الخطوة التانية.
1: خطوة تانية ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟
2: الخطوة التانية يا هانم انك تضربي النسكافيه في الخلاط زي ما انا هضربك في دماغك. ايه هو انا هفضل اعلمك لحد امتى؟ استيوبيد جيرل.
1: معلش معلش يا استاذة حسنة، معلش معلش يا فندم، هي اكيد هتتعلم بس لو براحة شوية اكيد هتفهم بشكل احسن يعني.
2: لا لا لا لا لا، انت ما تعرفش الاشكال دي. الاشكال دي ما تجيش غير بالاهانة. الاشكال دي ما تجيش غير بالقربان.
3: الو،
6: مساء الخير يا فندم، اقدر اساعد حضرتك ازاي؟
3: انا كنت بدور في النت على كورسات ولقيتكم بتقدموا كورسات هايله، واضح جدا ان انتوا شركه محترمه.
6: ميرسي يا فندم. حضرتك بتسال عن كورس ايه بالظبط؟
3: كورس الصياعه، محتاج لها جدا.
6: صياعه؟ احنا ما بنقدمش كورسات في الصياعه.
3: انت هتستعماني ولا ايه يا استاذ؟ انتوا كاتبين في الاعلان كورسات في الصياعه.
6: فين يا فندم في الاعلان؟ ما الاعلان قدامي.
3: ما هو قدامي انا كمان، كورسات لصياعه المحتوى.
6: لصياغه المحتوى. حضرتك يمكن النقطه وقعت منك بس ما عدتش عليك كلمه المحتوى دي.
3: لا انا شفتها بس قلت ان صياعه المحتوى دي حاجه اكسترا يعني في الصياعه، ليفل الوحش يعني.
6: لا يا فندم احنا مش بنقدم كورسات في الصياعه. واضح ان حضرتك يا اما فهمت غلط يا اما شخص هايف وصايع وتافه.
3: هايف وتافه وصايع؟ طب يا ريت يا ريت ابقى الثلاثه دول من بقك لباب السماء.
7: بصفة
2: سيادتي رئيس مجلس الإدارة، الإدارة الحكيمة العاقلة الرشيدة، كان لازم أعمل الميتنج ده، وياريت محدش يسألني ليه عشان أنا شخصيا معرفش.
7: ولما أنتي مش عارفة إيه لازم تضيع الوقت ده؟
2: يا أستاذ ثروة، لو عايز تعرف الاجتماع ده ليه أقولك. الاجتماع ده عشان محدش يسرق أفكار زميله، ها؟ وكل واحد يمسك في أفكاره ويكلبشها. خدت بالك يا أستاذ ثروت؟
7: عندك حق يا أستاذة حسنة، ده ميتنج مهم جدا.
8: أكيد طبعا مهم جدا. مش حسنة هانم هي اللي عاملة؟
9: جبر لم العفش.
10: والله الاجتماع ده مختلف قوي قوي المرة دي. أول مرة أحس إن الاجتماع لطيف وظريف وأمور قوي قوي. ولا إيه رأيك يا باشمهندس إياد؟
1: عندك حق، هو اجتماع أمور فعلا.
2: اتفضل. أيوة جاي.
5: اللي بتعملي ده؟
11: مش هما بيعملوا كده؟
5: ده في القهوة يا فلحة.
11: قهوة ولا زفت؟ انت أصلا عاملة الميتنج ده ليه؟
5: مش لازم إياد يصدق إن رئيس مجلس إدارة يبقى لازم ميتنج.
11: أنا مش عارفة استفرد بيه 3 ثواني على بعض.
5: ما هو كل ده عشان أخليكي تستفردي بيه يا أم مخ. اصبري. مهندس إياد اتفضل برا.
1: اتفضل برا ليه؟
2: عشان كده. عشان كنت كنت ايه؟ كنت عايزاك تعمل لي تصميم هندسي مهم جدا.
1: طيب نخلص الاجتماع الاول واعمل لك التصميم. حاضر.
2: لا حالا، العميل طلبه مني حالا.
1: تحت امرك. التصميم لايه؟
2: تصميم لكومباوند على شكل قلب، والعمارات تبقى على شكل ورد احمر. هتموت اهي. بص يا باشمهندس، انا اهم حاجه عندي انك تعمل لي مدخل الكومباوند على شكل توربيد الحب.
11: اسمه توربيد الحب يا غبيه.
2: ايوه، هو اللي البنت القهوجيه ده قالت عليه. انا كل اللي يهمني ان الكومباوند يكون حب في حب.
1: ولو ان ده تصميم غريب جدا، بس تحت امرك. حاضر.
2: مهزم.
1: عن اذنك.
2: صليحة صليحة.
11: الله عليك يا حسنة.
2: يكشي يطمر.
9: ولا اخدع ياد للبك، انا صايع والصياعة ادب مش هز كتب. وياما كتبنا على جدران السجون بالفرشة والمعجون، والرجولة عصب مش عصير عصب. وايه الهبل اللي انا بحمله ده؟ اللي انا بحمله ده صياعة من ايام ليلة الحلمية. واضح اني هفشل زي ما فشلت قبل كده، ومش هعرف اخلي شويكار تحبني. لا لا، انا مش هقدر اعيش من غير شويكار. انا لازم انتحر. ايوه انا لازم انتحر. بس انا هقفل الشقه وافتح محبس الغاز. لا لا لا، بس انا كل مره بعد ما بشم الغاز بيجي لي كرشه نفس. ايوه، بس شويه بنزين واولع في نفسي. ده انا كده بشرتي تلتهب خالص. لا لا لا لا، بلاش موضوع النار ده. بس هو مفيش غيره، سم فران. لا برضو سم الفران ده مش هينفع، وجع في البطن وحموضه وقرف. ايوه، انا عندي كتاب اسمه كيف تنتحر بدون الم، كان في المكتبه.
12: انا نسيت اني سلفته الخليل لما كان ناوي ينتحر.
9: الخبي ما رجعوش بعد ما انتحر.
12: بس معذور،
9: كانش يعرف اني عاوزه بوزه اللي كل الناس بتعوزه. ازاي كنت يا حنبالي ازاي؟
12: الو بوزه،
9: تعال لي حالا.
1: انا مش عارف ايه الرسم العجيب ده.
13: انا الاوفيس بوي. مساء الخير.
1: مساء النور يا كند.
13: مالك شكلك متضايق؟
1: لا لا، مفيش حاجه.
13: ازاي؟
1: صدقيني مفيش حاجه.
13: ارجوك ما تخبيش عليا.
1: ما قلتلك مفيش حاجه يا ستي.
13: حتى انت بتكسر قلبي.
1: كندا انا اسف، ما اقصدش. انا اصلي مضغوط شويه من الطلبات الغريبه اللي بتطلب مني في الشركه دي.
13: مين الكلب اللي طلب منك حاجه ضايقتك وانا هوديه ورا الشمس؟
1: جرايه يا كند، يعني معلش مع احترامي، يعني انت بتتكلمي كانك رئيس مجلس الاداره.
13: ما هو انا رئيس. انا الاوفيس بوي.
1: خلاص يا كندا، ما انا عارف انك الاوفيس بوي. خلاص فهمت.
13: انا مش بقول لك انت، انا بقول لنفسي. بص بقى، خلينا في المهم. تشرب ايه؟
1: والله ان كان ولا بد يعني ناخد استكانه حلب حصى سكر بره.
13: ايه ده؟ ده مشروب ده ولا تعويذه؟
1: بتقول ايه يا كندا؟
13: لا انا قصدي يعني حاضر يا باشمهندس، من عينيا الاثنين هحضر لك التعويذه، قصدي المشروب، واجيبه لك. بس ممكن سؤال؟
1: ولو ان انا مزنوق شويه في الوقت بس اتفضلي اسالي. ايه يا كندا رايحه فين؟
13: معلش اصلا انا لازم اساله لك في ودنك عشان مش عايزه حد يسمعني.
1: طب ما احنا لوحدنا يا كندا.
13: ولو بيقولوا البيبان ليها ودان.
1: طب اتفضلي اسالي.
13: هو انت
14: الله الله ده ايه ده بقى ان شاء الله.
15: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 023-362-37 أو 023-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة.

0: والأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.

منذ آلاف السنين والإنسان يحاول أن يتحكم في بيئته، فبعد ما كان يأكل من صيد الحيوانات صار يربيها، وبعد ما كان يأكل من الثمار صار يزرعها، فأنشأ الحضارات وسخر الكائنات واخترع الأدوية والعلاجات. تقدمنا جدا حتى صرنا نتدخل في تكوين الأشياء من حولنا، وصرنا نهجن النباتات والحيوانات وننتج سلالات جديدة. أعطيكم مثال، العلماء قاموا بمزاوجة الدب القطبي مع الدب البني اللي يسمونه الأشيب، وكان الناتج فصيلة جديدة من الدببة اسمها الجرولر بيرز. يقول العلماء أن هذا الدب الجديد بيحل محل الدب القطبي بسبب الاحتباس الحراري. في القرن 18 قام الراهب مندل بتجربة واعتبرت الأولى من نوعها في تاريخ البشرية. هذا الرجل قام بتهجين النباتات والنحل، ومن تجاربه وضع القوانين الأساس لعلم الوراثة، وهذا قبل اكتشاف الحمض النووي والجينات بيعني سنين طويلة. هالتجارب تطورت واستطاع الإنسان أن يهجن البقرة مع حيوان البفلو وأنتج البيفلو، والنمر والأسد وأنتج لايجر، وغيرها من الحيوانات كالكلاب والقطط وكائنات كثيرة ما كانت موجودة أصلا. ويقال أن مندل درس 29 ألف نبتة خلال 14 سنة. الحمض النووي أو الدي ان اي اللي يحمل شفرات كيميائية يرمز لها بالأحرف جي اي تي سي، هذه الشفرة تشكل ماهيتنا، الطول ولون العين ولون البشرة وكل شيء يتعلق بالإنسان، وهي أيضا مسؤولة عن تشكيل البروتين المكون لأعضائنا. يعني باختصار نقدر نقول أن الدي ان اي هو شفرة الكائن الحي. هندسة الجينات مو بشيء جديد، بدأ البحث فيها في الخمسينات وتطورت في السبعينات. في التسعينات استخدمت في استنساخ النعجة دولي، وهي أول نعجة تم استنساخها من الحمض النووي لولدتها بعد عدة محاولات فاشلة. وبعدين توالت عمليات الاستنساخ فشفنا الفأر رالف والكلب سنابي. العملية تصير باختصار كالتالي، يأخذون الصفات الجينية أو الدي ان اي من أنثى ويحقنونها في خلية بويضة أنثى ثانية، فيكون المولود الجديد يشبه بالضبط الأنثى الأولى. تخيلوا يتم نسخ شخص عدة نسخ، نفس الشكل والمواصفات والصوت، يمكن الشخصية، جنون صح؟ وبشر في نوع من الثيران اسمه جاور، هذا الحيوان كان مهدد بالانقراض، فشو سووا؟ تم أخذ الدي ان اي من جسمه ونسخه إلى بويضة بقرة، فأنجبت البقرة جاور جديد واستمر نسل هذا الحيوان ونجا من الانقراض. بس المشكلة هي كيف نصنف هذا الحيوان الجديد اللي هو أصلا ثور لكنه يحمل أيضا دي ان اي البقرة؟ كيف تتم عملية التعديل الجيني أو جين اديتينج كما تسمى علميا؟ لما يصيب الجسم فيروس معين يكون أمام البكتيريا في جسمه دقائق قليلة لمكافحة الفيروس، وكثير من أنواع البكتيريا عندها نظام مناعي اسمه كريسبر اللي طارد الحمض النووي للفيروس علشان يدمره، يعني ممكن شبهه بالتطعيم اللي يحمي الدي ان اي. أحد جنود هذا النظام المناعي هو بروتين اسمه كاس 9، وهو اللي يقوم بعملية الاقتحام للحمض النووي في محاولة للقضاء على الفيروس. قام العلماء بتتبع نشاط هذا البروتين لين فهموا طريقة عمله، وبالتالي يستخدمونه لإعادة هندسة الجينات في الخلايا بدقة عالية. استخدمت تقنية كريسبر في البداية لتعديل جينات فئران المختبر، وخصوصا في خلايا الأجنة لهالفئران، لأن الجنين لما يبدأ يتكون ما تكون فيه خلايا كثيرة، فمن السهل تعديل جيناته. وش سووا؟ قاموا بتعديل الجين المسؤول عن اللون بداخل الفئران، فاللي صار هو أنهم أنتجوا فئران بيضاء من فئران سوداء فقط بتغيير بسيط في جينات الخلايا. اكتشف العلماء أن الفيروس لما يخترق الخلية يحقنها بحمضه النووي، فيقوم نظام كريسبر بتخزين معلومات الحمض النووي لكل الفيروسات اللي حاولت اجتياحه في ذاكرة الخلايا، وتنتقل هذه المعلومات في ذرية الدي ان اي عبر الأجيال. بعد اختراق الفيروس تقوم الخلية بإنتاج حمض نووي اسمه RNA يتفاعل مع بروتين كاس 9، ويبحثان عن التسلسل المعطوب في الدي ان اي في داخل الخلية، ثم يقومان بقطع ذلك التسلسل بدقة عالية واستبداله
لتسلسل جديد مثل المقص تماما، أو مثل ما تقول جينيفر دودنا إحدى مخترعي هذه التقنية إن هذه العملية تشبه كثيرا لما يقوم الواحد منا بتعديل خطأ مطبعي في كلمة في نص كتبه، فيروح ويمسح الخطأ ويكتب الحرف الصحيح. تعديل الجينات أسهل مع خلايا الدم أكثر من خلايا الأعضاء، بس الأمر ما زال في بدايته، ولذلك دعا العلماء جميع مراكز الأبحاث في العالم للتوقف عن إجراء التجارب في هذا المجال لفترة معينة حتى يتم ضبط التقنية أكثر. يؤمن العلماء أن تقنية كريسبر بتساعدهم في القضاء على الأمراض الجينية وأمراض عصية على العلاج كالسرطان والإيدز، واليوم بدأوا ينتجون كائنات جديدة لها مواصفات كائنات أخرى. لكن الغريب أن هذه الكائنات اللي خلطوا الدي ان اي مالها ما تنتمي لنفس الفصيلة. حتى القطط تم تعديل جيناتها، فهناك ما يسمى اليوم بالقطط المتوهجة. في مستشفى مايو كلينك استخلصوا الجين المسؤول عن توهج قنديل البحر أو الجيليفيش وقاموا بحقنه في نوع من القطط، فصارت تلمع في الظلام وتحت نوع من الإضاءة. حد بيقول طيب هذا مش تلاعب بالمخلوقات؟ أبدا، على العكس تماما. أولا هالقطط نقدر نشوفها في الظلام، وبالتالي ما راح الواحد منا يدوس عليها بالخطأ وهي نايمة بالليل لما يقوم من السرير رايح بيقضي حاجته. ثانيا هالقطط يصيبها فيروس اسمه FIV، وهو ابن عم فيروس الإيدز HIV اللي يصيب الإنسان، ويعمل بنفس طريقته، يعني يهاجم مناعة القطط. الآن لما تلمع القطة يقدرون العلماء أنهم يتابعون نشاط خلاياها وجيناتها بدقة عالية جدا، وبالتالي يقدرون يفهمون كيف يعمل الفيروس. تصوروا لو طبق هذا الشيء على الأشخاص المصابين بالإيدز، كم من الأرواح راح تنجو بسبب هذا العلاج.

يحاول العلماء أنهم يستخدمون هذه التقنية في علاج السرطان، وهناك خطوات ثورية في هذا المجال. الطفلة إيما هاجمها سرطان الدم اللوكيميا مرتين، والأطباء قالوا لأمها وأبوها خلاص ماشي فايدة. بس في عام 2013 جربوا شيء عليها، خذوا خلية من جهازها المناعي اسمها تيسل وحقنوها بفيروس الـ HIV. بس بعد ما أعادوا هندسة الفيروس وشالوا من خاصية تدمير جهاز المناعة وأعادوا برمجته علشان يهاجم الخلايا السرطانية، هذا الفيروس قدر أن يهاجم 1000 نوع من الخلايا السرطانية. وقالوا لأهل إيما أن هذا هو الحل الأخير وقد لا يعمل. بعد أيام ساءت حالتها جدا وارتفعت حرارتها وما قدرت تتنفس إلى أن ماتت. تقريبا ماتت كما قال الأطباء اللي كانوا حولها في تلك اللحظة، لكن فجأة عادت لها الحياة، وخلال ساعات اختفت الحمى واستعاد جسمها استقراره، وبدأت خلايا تي سيلز تعمل بعد أيام، ثم استفاقت إيما وقد تخلصت من اللوكيميا. وقبل شهور فقط وتحديدا في مارس 2016 توصل العلماء في جامعة نورث كارولينا إلى اكتشاف ثوري آخر استهدف الأشخاص اللي يعانون من ورم أرومي، وهو سرطان يصيب نسيج الدماغ. هذا النوع خطير جدا لدرجة أن تقريبا 30% من المصابين فقط يعيشون لحوالي 2 سنين بعد الإصابة بالمرض. والتقنية المستخدمة هي بتحويل خلايا من الجلد إلى خلايا جذعية لمكافحة هذا السرطان، وبمجرد إدخال هذه الخلايا إلى الدماغ تقوم بمطاردة الأورام والقضاء عليها. في هذه الدراسة اللي اقتصت مبدئيا على الفئران، استطاع الفريق أنهم يزيدون عمر الفئران المصابة بهالنوع من السرطان من 160 إلى 220% تبعا لحجم الورم. بهذه التقنية قام الفريق الطبي بإعادة برمجة الخلايا الجذعية في الفئران اللي تسمى الخلايا الليفية لتستخدم في إنتاج الكولاجين وبعض الأنسجة، وحولوها إلى خلايا جذعية عصبية كانت لها القدرة على التحرك في الدماغ وقتل خلايا السرطان. إذا فعاليتها هالعلاج ثبتت على البشر بيكون أول دواء ناجح، أو بالأصح أول تقنية ناجحة لعلاج هذا النوع من السرطان الخطير جدا بعد سنوات عديدة من البحث والدراسة. هناك نوع من عمل العيون اسمه التهاب الشبكية الصباغي، وهو مرض وراثي يؤدي إلى فقد البصر، لكن مجموعة من الأطباء من مؤسسة رتنا فاونديشن أوف ذا ساوث ويست قاموا بأخذ DNA من طحالب بحرية حساسة للضوء وحطوها في فيروسات وحقنوها في عين شخص مصاب. هذا الشخص مشكلته أن الخلايا المسؤولة عن رؤية الألوان والضوء قد ماتت فيه، وبالتالي ما تمرر الإشارات الكهربائية عبر الأعصاب إلى العصب البصري ومن ثم إلى الدماغ، وبالتالي ما يقدر أن هو يشوف. لو نجحت هاي التجربة فالأشخاص المصابين بهذا المرض بيقدرون أنهم يشوفون مرة ثانية، بيشوفون الأشياء بالأبيض والأسود بهذه الطريقة يعني، وبيقدرون يتعرفون على أشكال الأشياء وقراءة الكلمات المكتوبة بحروف كبيرة. تصوروا كيف بتتغير حياة هالناس. يتوقع أن تنتهي التجارب من هذه العملية خلال 5 سنوات، وربما ينهي هذا العلاج العمى من سجلات البشرية. هل في حد منا ما يتمنى أنه ما يتقدم في السن؟ يعني ما يشيخ؟ طبعا لا، كلنا نبغى نتم شباب طول العمر. شو لو قلت لكم أن هذا الشيء قد يكون ممكن بعد سنوات؟ في اليابان ما عادوا يصنفون الناس اللي يصيرون السبعينات على أنهم كبار في السن، حتى هناك مقولة عندهم تقول 70s is the new 30s. بس تعرفون شو السر؟ حد بيقول الأكل الصحي والرياضة والحركة، صحيح، لكن شو بعد؟ السر يكمن في جين اكتشفه العلماء اسمه فوكسوجين، وهو الجين المسؤول عن التقدم في السن أو الإيجين، ويدير تقريبا 100 جين غيره. هذا الجين شو يسوي؟ يخلي هذه الجينات تستمر في عملية صيانة الجسم وحمايته من العدوى البكتيرية، وتنتج البروتينات المضادة للأكسدة وأيضا بروتينات لقتل الميكروبات الدقيقة. أجرى العلماء تجربة على الديدان اللي تعيش 2 أسبوع فقط، ولما بدلوا الفوكسوجين في دودة وصوروها بعد 2 أسبوع شافوها نشيطة وتتحرك وكأنها دودة في أول أيامها. التحكم في الفوكسوجين ما راح يخلي الإنسان يعمر لأكثر من 150 سنة وربما أكثر فقط،
بل أيضا قد يؤدي إلى قدرتنا على التحكم في جينات أخرى ما كانت مكتشفة، مثل الأمراض النفسية وجينات الذكاء وغيرها من الأشياء اللي ما تخطر على البال. يعني يمكن في يوم من الأيام نصل لاكتشاف جين السعادة، طبعا إذا كان موجود، ونتحكم فيه وننتج أجيال متسامحة وسعيدة. التحكم في الجينات بيساعدنا في القضاء على الملاريا، هذا المرض اللي يصاب به من 200 إلى 300 مليون إنسان كل عام. بس كيف؟ عن طريق تخليق بعوض بجينات جديدة مضادة للملاريا. ومع الوقت وتكاثر هذا النوع الجديد من البعوض قد ينتهي هذا المرض تماما، أو عن طريق تخليق بعوض يموت بعد يوم أو يومين، وبالتالي سيتم القضاء على هذا الكائن في خلال سنوات. لكن على الجهة المقابلة قد تستخدم هالتقنيات في الحروب البيولوجية، فلو قدرنا نحن نتحكم في البعوض، هذا الكائن الصغير جدا لكن الخطير في الوقت نفسه اللي لما نعدل جيناته قد يحمل أمراض فتاكة، وبعدين نطلق الملايين منه في المدينة، في أي مدينة نحن قاعدين نحاربها لكي نقضي على سكانها. يعني لا قنابل ولا أسلحة، مجرد مجموعة من البعوض يدخلون هالمدينة وينهون كل الناس اللي عايشين فيها. قبل عام أحدث علماء من الصين ضجة على مستوى دولي لما أعلنوا بأنهم قاموا بتعديل جينات أحد الأجنة البشرية. فقامت بريطانيا بإعطاء الضوء الأخضر للبدء في إجراء أبحاث على أجنة بشرية أيضا، سعيا لمنع الأمراض الوراثية. السؤال هو شو بيصير لو صار تلاعب في الإنسان؟ ولو قضينا على كل أنواع البعوض في العالم وقلنا يلا خلونا نبدل هذا بالنحل، شو بيصير في التوازن البيئي؟ وما هي الجوانب الأخلاقية لتعديل جينات الإنسان؟ فالغني مثلا بيقدر أنه هو يعدل جينات أطفاله علشان يكونوا أقوى وأذكى وأفضل من أطفال الفقير اللي ما يملك المال اللازم لهالعمليات المكلفة. أسئلة كثيرة يحتاج المجتمع الدولي أن يقف عندها اليوم ويبدأ التفكير، علوا عسى أن نخرج بقوانين وضوابط أخلاقية لهذا الموضوع المعقد، لأن يعني العلماء ما راح يوقفون، والموضوع ماشي ماشي سواء كنا مؤيدين أو حتى معارضين، ولذلك ما في شيء راح يضبط هالممارسات إلا القانون الصارم والواضح. لكن القانون اللي يدرس حاجة الإنسان ويعمل لمصلحته ومصلحة الحياة. الهندسة الجينية هي المستقبل، مستقبل الطب والصحة والبشرية، لكنها مشروطة باكتشاف العلماء وظائف الجينات في داخل الجسم. شو يعني؟ يعني مثلا هل عندنا جين عن الذكاء وعن قوة الشخصية وعن البصر وغيرها من وظائف الجسم؟ لو العلماء قدروا أنهم يحددون شو هي الجينات المسؤولة عن كل شيء في داخل الجسم، بيقدرون أنهم يغيرون مسار البشرية تماما. شيء آخر، أتمنى كمسلمين أن لا نبدأ بالتحريم فورا، بل نحتاج إلى التريث ونبحث وننظر في الأمر إن كان يصب في مصلحة الإنسان أم لا. اليوم المسلمين في حاجة إلى هذه الأبحاث والمشاركة فيها. ليش؟ لأن لو حتى فقط قرأناها وتابعناها بنصل لمرحلة سنكون جزء فاعل من هذا الحراك الكوني الهائل. في كل الأحوال فالإنسان مأمور يا جماعة، مأمور بالبحث والاكتشاف، لكن بضوابط أخلاقية وشرعية طبعا. يقول تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب.

0: عظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: سبب شفاؤك.
1: سبب شفاؤك.
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7821174 عدن خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: Was?
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الفصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا مع قول الله رب العزة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ربنا جل وعلا لا يستحيي من الحق، وضرب المثل بالبعوض والذباب والعنكبوت فيما أراد سبحانه عز وجل، وضرب المثل في ذلك ليس بقبيح ولا نقص ولا عيب حتى يستحيى منه، فالذي يستحيى منه إنما هو القبيح والعيب. ومعنى أن يضرب مثلا، ضرب المثل أي جعله ووضعه، فيوضع المثل ويجعل ليسير بين الناس. وقوله جل وعلا أن يضرب مثلا ما هنا صلة، وهي التي تسمى زائدة يؤتى بها للتوكيد، وقيل هي نكرة بمنزلة شيء، والمعنى هنا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا شيئا من الأشياء بعوضة فما فوقها. فما فوقها قيل إنما هنا لمعنى الاستغراق، فهي لشمول الأدنى والأعلى من الأمثال، ولفظ فوق من الأضداد، أي أنه يأتي لما هو دون ولما هو أعلى. ولذلك قيل في قوله عز وجل: فما فوقها، فما دونها أي أصغر منها وأحقر، كما يقولون: فلان فوق فلان في الدناءة والحقارة. وإذا قيل فلان شحيح مثلا قالوا: وفوق ذلك، أي أنه أكثر من ذلك في تلك الصفة، فهو أصغر وأدنى في ذلك. وقيل أيضا: فما فوقها، أي فما هو أكبر منها، كالذباب والعنكبوت، فهما أكبر من البعوضة ولا شك، لأنه لا شيء أحقر، لا شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. ثم ذكر الله جل وعلا شأن قسمين: قسم المؤمنين وقسم الكافرين في قبول أمثال الله جل وعلا، فقال جل وعلا مفصلا ومؤكدا: فأما الذين آمنوا فيعلمون، أي يوقنون، أن ضرب المثل هو الحق من ربهم المحسن إليهم بجميع أنواع الإحسان، وأنه ما أراد بهم إلا أن يربيهم بالإحسان بضرب المثل. فالأمثال القرآنية صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من عند الله عز وجل، وأن الله يهديهم بها. والتأكيد عادة يكون في الكلام للمتردد في الخبر أو للمنكر، فأنت تلقي التوكيد على متردد أو منكر، فجاء التأكيد هنا بالتقسيم، لأن حال كل من القسمين والفريقين حال المنكر لما وقع للآخر. وأما الذين كفروا، أي المجاهرون منهم والمنافقون، فيقولون، أي قولا مستمرا دل على ذلك الفعل المضارع في هذا السياق، فيقولون: ماذا أراد الله الذي هو أجل جليل بهذا الحقير الضئيل بضربه له مثلا، استهزاء منهم وجهلا وعنادا وجفاء. فهنا جاء باسم الإشارة هذا: ماذا أراد الله بهذا، هنا يريدون التحقير، جاء باسم الإشارة للتحقير في هذا الموضع، كما جاء في قول المشركين: أهذا الذي يذكر آلهتكم، أهذا، تحقيرا له عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الله جل وعلا الثمرة من ضرب الأمثال جوابا لسؤالهم في قولهم: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قال جل وعلا: يضل به كثيرا، أي يضل به كثيرا منهم، أي من هؤلاء الكفار والمنافقين، بأن لا يفهمهم المراد من ذلك فيظنون بذلك الظنون. وقدم ذكر الإضلال على ذكر حال القسم المؤمن لأنه الجواب الذي يستحقونه هذا المستفهم من الكفار أو المنافقين يستحق أن يجاب عنه بما هو له، فله الإضلال. فلذلك بدأ الله عز وجل بقوله يضل به كثيرا ثم جاءت ويهدي به كثيرا. يهدي به كثيرا باعتقادهم الخير وتسليمهم الأمر لله عز وجل، يهديهم الله عز وجل بإيمانهم فيفهمهم تلك الأمثال والمراد منها ويشرح صدورهم لما في القرآن من العلوم، فيزيدهم به إيمانا وطمأنينة ويقينا. والمهديون في الواقع كثير، ولكنهم بالنسبة إلى الضالين قليل. قال ربنا جل وعلا في ختام هذه الآية: وما يضل به إلا الفاسقين، أي لا يضل بضرب المثل إلا من خرج عن أمر الله وطاعته. والفسق هو الخروج عن طاعة الله وأمره، فالعرب تقول فسقت الرطبة عن قشرها لخروجها من القشر. قال الفراء رحمه الله: وكأن الفأرة سميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس، فلما خرجوا عن طاعة الله سموا فاسقين. وما يضل به إلا الفاسقين، في هذا أن الفسق يغطي القلوب بظلمة تجعل صاحبه في ضلالة وضياع وتيه. ذكر الله عز وجل صفات الفاسقين عقب ذلك الذين يضلون بأمثال القرآن، وهذه الصفات ثلاث صفات. قال جل وعلا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذه الصفة الأولى. وكأن العهد عهد الله جل وعلا كأنه حبل مبرم معقود يحلونه ويفكونه، أو أنه بناء محكم فهم يفسدونه ويهدمونه. وعهد الله يراد به ما أوصى الله عز وجل برعيه وحفاظه، وأعظم عهد لله تعالى توحيده والإيمان به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الصفة الأولى للفاسقين الضالين بأمثال القرآن. والصفة الثانية قال عز وجل: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. والذي أمر الله به أن يوصل كثير، ومن ذلك بل من أعظمه صلة الرحم، ومنه أيضا موالاة المؤمنين، فهم يقطعون الرحم ويقطعون ما وجب للمؤمنين من الموالاة. والصفة الثالثة: ويفسدون في الأرض، أي بالمعاصي. والسؤال هنا: هل هؤلاء هم الفاسقون من المنافقين أم أنهم اليهود؟ والجواب أن كل ذلك محتمل. فالمنافق خنع الأخلاق، يذكر بلسانه ما ليس في قلبه، يصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره، وكلما هبت الريح هب معها. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه إلى آخر ما ذكر. ومن ذلك مظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله، فذلك إفسادهم في الأرض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأما اليهود فقد عرفوا في القرآن وفي كتبهم أيضا بأنهم نقضة العهود، وأنهم أهل الإفساد في الأرض، إذ هم قتلة الأنبياء، قتلة أنبياء الله، ومحرفوا كلمات الله، ومحاربوا دعوة الله. ولفظ العهد عندهم صار لقبا على شريعة موسى عليه السلام، ثم قصر الله الخسران عليهم فقال أولئك هم الخاسرون، فكأنه لا خاسر إلا هم كما ترون وتلحظون في تعريف جزئي الجملة أولئك والخاسرون، وجيء بضمير الفصل أيضا، فكأنه لا خاسر غيرهم. وإن كان المراد المنافقين فقد سبق قوله عز وجل فما ربحت تجارتهم، لماذا؟ لأنهم اشتروا الضلالة وباعوا الهدى. نسأل الله السلامة والعافية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بعد.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة
6: جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

المدنية FM.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب، ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظا على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: ما بعد البيع. هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك ماء، تحرص على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه، حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية اف ام، عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية.

0: متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

89.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 19. السيدة السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من هذا البرنامج أيها الأعزاء، نستعرض وإياكم كتاب الطريق إلى عدن لكاتبه ومؤلفه السياسي والكاتب اليمني المعروف علي ناصر محمد. الطريق هو الصفحات التي كتبت عليها قصص المارين به ومن سكنوا جانبيه، والحبر رحلة طبعت واسم الزمان والمكان على وجه كل من حط رحله وآثره، ثم رحل ليأتي بعده مسافر آخر يقرأ ما ترك. الطريق إلى عدن رحلة كتبت بقلم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، ترسم معالم تاريخية واجتماعية وثقافية وجغرافية اختصت بها دفينة. ودفينة اسم مفصل مهم من مفاصل التكوين الجغرافي والتاريخي والاجتماعي والثقافي لمحافظة أبين جنوب اليمن. يلتقط الكاتب خلال هذه الرحلة كل ما يمكن التقاطه من مميزات وعادات وتقاليد لهذا الجزء المهم من المكون الاجتماعي الأبياني عبر مشاهد حوارية بين أفراد الرحلة، مثل العادات والتقاليد والطقوس الاجتماعية في المناسبات المختلفة. وأهم ما يميز البيئة الدفينية ونقاط التقائها مع بيئات أخرى مثل الأعراس والمآتم والمواسم الزراعية والاعتقادات الدينية، الألعاب الشعبية والمأكولات التقليدية، كما يعرج على قصص شهيرة تؤرخ الأحداث تأثير العادات والتقاليد عليها. يذكر الكتاب كثيرا بصمات الاحتلال البريطاني في تلك البيئة، ويحكي قصصا عديدة كان الاحتلال يطول في حياكة تفاصيلها، ويرتبط بعض سرده بذكر شخصية بارزة لتلك الفترة كانت تشكل عاملا مهما في التأثير على تاريخ دفينة الحديث. شكل الشعر الشعبي جزءا مهما من محتوى الكتاب، فالشعر حبر الشعوب الذي تدون من خلاله أفراحها وأترحها، تدون من خلاله حربها وسلمها وانفعالاتها في مختلف المواقف. وقد جمع في الكتاب مجموعة مساجلات وقصائد تظهر دوره في ذلك التدوين ومكانته الكبيرة في البيئة الدفينية. للرحلة محطات مختلفة بين دفينة وعدن، وهي محطات أبيانية للمسافر تنال نصيبا من الوصف الجغرافي والتاريخي والاجتماعي والثقافي بقلم الكاتب وتجربته. يحوي الكتاب العديد من الصور النادرة التي تعتبر ألبوما تاريخيا وثقافيا مهما، فقد ضم صورا لأماكن وشخصيات وأشياء تزخر بها البيئة الأبيانية لتساعد القارئ في التصور والتجسيد لما يتلقاه من معلومة مكتوبة. في الثلث الأخير من الكتاب تحط الرحال في عدن، وبما أن الفترة الزمنية التي سلط عليها الكتاب ضوءه هي فترة الاستعمار البريطاني، فقد وصف عدن في ذلك الحين فأشار لبعض مناطقها وللصورة العامة للحياة فيها، كما روى بعض حكاياتها وأساطيرها وصور شيئا من جوانبها الثقافية والتاريخية والاجتماعية، وتخلله ربط ذلك التصوير ببيئة دفينة من خلال الحوارات بين رفاق الرحلة وانطباعاتهم المنبثقة من تكوينهم به. خط الكتاب بلغة بسيطة وواضحة لا تخلو من جمال الصياغة الأدبية بين الحين والآخر كما في هذا الاقتباس. عند الفجر ومع مطلع الشمس بدأ ما بقي من أسراب الجراد ينتفض ويقلع مرة أخرى نحو السماء فيحجب عنا ضوء الشمس. وفي الوقت الذي أقلع فيه الجراد بأجنحته إلى الفضاء الفسيح، أقلعنا نحن بجمالنا برا وكل في فلك يسبحون. ما أعطى للقارئ متعة متابعة الرحلة وتذوق سردها ومرافقتها بالخيال. ألحق بالكتاب مباحث هامة في تاريخ دفينة، بل تفصيل خارطي لنسيجها الاجتماعي وما يشبه القاموس المختصر للهجتها ولأمثالها الشعبية، ولا أدري إن كانت الملاحق جزءا من بحث أكاديمي أم رصد وتتبع الكاتب، لأن ذلك لم يوضح. كان لي بعض المآخذ على الكتاب، والكلام للباحثة رانيا الحسني تقول:
بعض التفاصيل كانت أشبه بالانطباعات الشخصية التي تحمل انفعالات صاحبها، وهذا مما لا يمكن تأكيده أو نفيه، ولا يتناسب مع كتاب يرصد جوانب تاريخية وثقافية. ثانيا، بعض الفقرات شعرت أنها مقحمة عنوة ولا تتناسب مع الموضع التي وضعت فيه. ثالثا، النسق كان مبعثرا إلى حد ما، فبدت بعض الفصول مبعثرة الفقرات، وتمنيت لو كانت أكثر تنظيما، كما أن الانتقالات الحكائية للرحلة لم تكن سلسة بما يكفي. نشر الكتاب سابقا على هيئة مقالات، ولست أدري هل كانت المقالات تجزيئا للكتاب أم أن الكتاب عبارة عن مقالات تم جمعها، لذلك شابها نوع من البعثرة، ومع ذلك فقد كان بالإمكان إخراجه في نسق أفضل. في الأخير، يعد هذا الكتاب خطوة هامة نحو الرصد الثقافي الاجتماعي للدفينة خاصة ولأبيان عامة، فتاريخها الاجتماعي لم ينل نصيبه الأجدر في الرصد والتدوين رغم أبعاده وأهمية تأثيره على الحاضر والمستقبل. والكتاب بصمة واضحة في ذهن القارئ عن دفينة، فقد دون الكثير من صورها الاجتماعية والثقافية وعاداتها وتقاليدها، وهذا يسجل لكاتبه الذي وضع من خلاله حجر أساس لمهمة تأخر أداؤها كثيرا، وكم هو مؤسف أن يستمر في التأخير. أيها السيدة والسادة، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج. نشكركم على حسن الإصغاء، نشكركم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمت لكم غدنية
1: غدنية
0: اف ام 88.9 قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
10: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيتنا فوق أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
10: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
10: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
10: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
10: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
12: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
14: من أي مكان
13: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
14: تعلم أينما كنت.
15: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
16: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية.

0: مدينة إنماء أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير البريقة يناقش تنفيذ مسح ميدانية حول سرطان الثدي وعنق الرحم. تدشين حملة نظافة واسعة في مديرية الشيخ عثمان. توقيع مشروع لإعادة تأهيل حديقة حي الإنشاءات في دار سعد. مدير عام البريقة يشدد تسليم واستلام إدارة مكتب الصحة العامة والسكان. المجلس الطبي الأعلى ينظم الدورة الامتحانية الثانية لمزاولي المهن الطبية في عدن. وقفة احتجاجية أمام محكمة عدن للمطالبة بالقصاص من قتلة مهدي العقربية. وأخيرا، محافظ حضرموت يؤكد دعم تطوير العمل الاجتماعي وتعزيز الحماية المجتمعية. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش مدير عام مديرية البريقة الأستاذ أحمد الداودي مع المدير التنفيذي لمركز ميعار للاستشارات والتقييم الأستاذ إبراهيم فارع تنفيذ مسح ميداني لدراسة مستوى الوعي والممارسات المتعلقة بسرطان الثدي وعنق الرحم. ويستهدف المسح مناطق مركز البريقة وصلاح الدين والفارسية بالتعاون مع المؤسسة الطبية لمكافحة السرطان بهدف معرفة تصورات المواطنين ورفع مستوى الوعي الصحي. دشنت السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين بالعاصمة عدن حملة نظافة واسعة في مديرية الشيخ عثمان بمشاركة فرق العمال والآليات والمعدات. وتهدف الحملة إلى رفع المخلفات المتراكمة وتحسين المظهر العام والأحياء المستهدفة. وأكد قيادة الصندوق والمديرية استمرار الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل مناطق أخرى تنفيذا لتوجيهات محافظ عدن. شهدت مديرية دار سعد توقيع مشروع لإعادة تأهيل وتجهيز حديقة حي الإنشاءات بدعم من منظمة أدرا ضمن برنامج دعم المشاريع التي يقودها المجتمع، ويشمل المشروع تحسين البنية التحتية وتجهيز مرافق ترفيهية إضافة إلى برامج للدعم النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي. ويهدف المشروع لتوفير متنفس آمن للأطفال والنساء والأسر وتعزيز البيئة المجتمعية. شهد مدير عام مديرية البريقة الأستاذ أحمد الداودي مراسم تسليم واستلام إدارة مكتب الصحة العامة والسكان بين المدير السابق الدكتور معاذ محمد سعيد والمدير الجديد الدكتور خالد محي الدين أحمد. وأجريت العملية بحضور لجنة من مكتب الصحة والسلطة المحلية، فيما أشاد الداودي بجهود المدير السابق متمنيا للمدير الجديد التوفيق في مهامه. نظم المجلس الطبي الأعلى الدورة الامتحانية الثانية للعام 2026 لمزاولي المهن الطبية والصحية بمشاركة 5507 ممتحنين وممتحنات من مختلف التخصصات. وأجريت الاختبارات في 24 مركزا داخل اليمن وخارجه بهدف التحقق من الكفاءة العلمية والمهنية للمتقدمين ومنح تراخيص مزاولة المهنة بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويحمي المرضى. نظم أهالي وسكان منطقة بير أحمد وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف عدن للمطالبة بالإسراع في استكمال إجراءات التقاضي وإصدار حكم القصاص بحق المتهمين بمقتل الشهيد مهدي العقربية. وأكد المشاركون استمرار احتجاجاتهم السلمية حتى الاستجابة لمطالبهم، مشددين على ضرورة تحقيق العدالة وإنزال العقوبة القانونية بحق المتهمين بالقضاء. وأخيرا، اطلع محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي على سير العمل في مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت وخططه وبرامجه لخدمة المجتمع. وشدد خلال لقائه مدير المكتب سعيد با عمر العمودية على أهمية تحسين الأداء وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية ودعم المبادرات المجتمعية وتلبية احتياجات السكان.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع غدنية FM.com أو حسابتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وفي أمان الله.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبانة نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادة نانا، أول زبادة في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: مرهقة بصمت
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
12: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
14: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
13: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
14: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
14: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
13: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
14: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
13: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
14: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: اختيار ذكي لراحة تدوم.
15: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: عدنية
18: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية

العدني اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة بعنوان السخرية. والسخرية منشأها احتقار الناس. قد ينعم الله عز وجل عليك بأموال أو ينعم عليك بنعمة كبيرة فتحتقر خلق الله عز وجل وتسخر منهم، وهذه للأسف نسمعها ونراها في مجالسنا، في وزاراتنا، في دوائرنا الحكومية، في كل مكان. للأسف حتى صارت في المساجد، يأتي رجل قد يكون رث الثياب لأنه ما عنده من الأموال ما عندك، فيسخرون منها الناس ويقولون له شوفها، أوه هذا شوف الثياب ملابسه زين، هو ما عنده شو يسوي؟ ممكن يكون فقير، أمواله قليلة، راتبه قليل. يا أخوان والله العظيم إن في بعض الناس راتبه 200 دينار، شنو يسوي؟ ما يقدر. هذا هو راتبه، يكون غير كويتي مثلا، فشي يسوون الناس؟ يحتقرونه، شوف ملابسه، شوف وصاخته، شوف ريحته، شم ريحته ومدري ايش. لا لا لا لا، ممكن هذا يكون بالجنة قبلك، يوم القيامة هو يدخل الجنة وانت تتأخر عن الجنة، نسأل الله العافية. لذلك تنشأ السخرية من احتقار الناس، ولا يجوز للمسلم أن يحتقر المسلم الآخر، أو أن المرأة تحتقر المرأة، فلا يجوز لها ذلك ولا يجوز له ذلك. وكلما أوغل المرأة المسلم في الإجرام وتمادى في الآثام زاد حظه من الانتقاص لأهل الإسلام، نسأل الله العافية، ويسخر منهم، سواء السخرية تخرج من مسلم أو تخرج من كافر. لذلك قال الله عز وجل عن الكفار: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. الغمز والهمز واللمز إنما يخرج من غير المسلمين ومن في قلبه ضعف إيمان، نسأل الله العافية. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله حذر، وتحذير شديد: لا يسخر قوم من قوم. وبعدين قال: ولا نساء من نساء. قد يسأل سائل: ليش ما قال قوم؟ ليش ذكر النساء؟ لأن النساء غالبا هن الذين يسخرون من النساء الأخريات، والسخرية تكون في محيط النساء أكثر من الرجال. قال الحافظ ابن كثير: ينهى الله عز وجل عن السخرية بالناس واحتقارهم والاستهزاء بهم. وقال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الكبر بطر الحق وغمط الناس. لما تمشي متكبر وتزهو بنفسك وتحتقر الناس، هذا هو السخرية وهذا هو الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مستحيل يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر من أين يأتي؟ يأتي من
من الـ الـ من الأموال الكثيرة، يأتي من مرات من المنصب العالي، يأتي مرات من شوفة النفس. واحد يقول لك أنا شايف نفسي وعندي منصب، ما أقول في الغالب، لكن بعض من الناس من إذا على منصبه على احتقاره للناس، وبعض الناس من زادت أمواله زاد احتقاره للناس وزاد كبره، وهذه مصيبة. المفروض كل ما زاد منصبك ازداد تواضعك. من تواضع لله فرفعه، تواضع لله الله يرفعك. لكن بعض الناس يعكس هذا الحديث، يزيد في الكبر يزيد في المال يزيد في الكبر، يزيد في المنصب يزيد في الكبر، وهذا خطأ. كل ما زاد المال المفروض يزيد التواضع. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. مع أن أشعث أغبر فقير ما يجد شيء، ما يجد حاجته، ومع ذلك لو دعا الله عز وجل لأبره الله عز وجل، لو دعا الله عز وجل لأبره الله. يعني شلون هذا الحديث؟ يعني أنه يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، الله عز وجل يلبي ما طلبه. وأضرب مثال حديث أويس القرني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إذا أتاك أويس فاطلب منه أن يدعو الله عز وجل لك. مع أن أويس فقير من أهل اليمن، فتحرى عمر: وين أويس؟ أويس القرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: له، هو من يأتي مع أمداد أهل اليمن، وفيه موضع برص في قدمه أو في جسمه. فتحرى عمر فوجد أويس، فقال له: تعال أويس القرني، ادعو الله عز وجل أنه يغفر لي. قال: ليش؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني فيك. فدعا الله عز وجل لعمر أن الله عز وجل يغفر لعمر. فسأله: ليش النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فيك مع أنك أنت فقير أشعث أغبر؟ فسئل عنه فقال: إنه بار بأمه، لو أقسم على الله لأبر. لو دعا الله عز وجل لا الله عز وجل استجاب لدعوته، مع أنه أشعث أغبر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفارق التقوى، وليس كثرة المال وليس كثرة الجاه. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا ويرزقنا التواضع. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية.
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

الحمد لله، مرحبا بكم مع البيت السعيد. دائما ما تكون السعادة في وجه الأب والأم عندما يكون البيت مكان أنس، إناس الزوج إلى زوجته، وإناس الزوجة زوجها، وإناس الزوجين للأبناء في البيت، يجعل البيت محضا تربوي جميل، يجعل البيت مقر سعادة. ولذلك دائما ما تقيس سعادة الزوج والزوجة من وضاءة الوجه ونور الوجه عندما يكون وحده أو خارجا من البيت، تجد أن بعض الناس وجهه مشرق، وجهه سعيد، فيه حبور. بعض الأزواج إذا دخل البيت منهك فور أن يقابل أطفاله وأفراخه وأهل بيته، ينبلج وجهه نور وسعادة، وكذلك الزوجة. لكننا بتنا في زمن أحيانا نرى أيها الأحبة أن وجه الزوج عبوس إذا خرج من البيت. المرأة إذا دخل الزوج عليها تجد أنها محتقنة، وهذا كله سبب أنه لا أنس ولا سكينة في البيت. الأنس والسكينة في البيت يصنعها أن يكون الزوج والزوجة مصدر سعادة في البيت. أطلق وجهك وأطلقي وجهك. نعم، المشاكل للأبناء كثيرة، والحياة ضغوطها كثيرة، لكن مع ذلك بيتك هو السكن لتسكنوا إليها، ولم يقل لتسكنوا معها. جميل أيضا أن يكون الزوج له جلسات إيجابية مع الزوجة والأبناء، والجلسة الإيجابية معناها أن يسأل هذا ويداعب هذا ويضحك هذا، هذا كله يجعل دخوله للبيت مصدر من مصادر السعادة، بدل أن ينزوي كل واحد من أبنائنا مع الآيباد والجوال، لأن الجلوس مع الأب تحقيق، والجلوس مع اللوم أي مع الأم يكون مكان لوم، فينفرون منا. آنسوهم وأسعدوهم حتى يكون البيت

كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يؤنس أهله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه في الساعة الواحدة ليلا ونهارا. يدور على النساء مع أن بعضهن ليست ليلتها، الليلة تكون لواحدة، لكنه يؤنس بيوته عليه الصلاة والسلام. ومما يروى أنه عليه الصلاة والسلام إذا سافر يقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة أخذها، يأخذ زوجة وأحيانا زوجتين لإيناسهما. بل كان إذا سارت القافلة وساروا وبعدوا من المدينة وتوقف الرحل والركائب، نزل الحبيب ليحادث هذه، ثم ينتقل إلى هودج تلك فيحادثها صلى الله عليه وسلم، يؤنس أهله. ومن أجمل ساعات الإناس في الحياة إذا مرض أحد الزوجين أن يؤنس صاحبه. في المرض قلق وضجر وتعب وألم يمسح العناء عليه الصلاة والسلام. فتقول عائشة في الحديث الصحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا مرض أحد من أهله رقاه، كان ينفث عليه بالمعوذتين ويرقاه بيديه، لربما وضع اليد على رأسها مسح العناء عنها، خفف الآلام عنها. هذه اللمسات الحانية من الإيناس تنبت في القلوب معاشر الأحباب شجرة الحب وشجرة المودة، وهي لمسة رحمة. فآنسوا من حولكم وليستمتعوا بوجودكم، فالحياة ساعة من ليل أو نهار. يا ربي أسعد قلوبهم يا رب العالمين.

إن إناث الأسرة الأبناء والزوجة وأهل البيت فن لا يجيده إلا السعداء، لأن بعض الناس إنما همه أن يخرج من البيت، فإذا خرج من البيت وجد السعادة. الأصل عكس ذلك، الأصل أن الإنسان إذا دخل البيت كل الهموم تندك عند عتبة الباب، يأتي ليسعد ويسعد. ولذلك بعض الناس ابتلي بأن فرحه وسعادته مع أصحابه في الاستراحات وفي البر وفي السفريات، وإذا قيل له خذ أبنائك قال ويحك، آخذ أبنائي، أنا أريد أن أفرح أسعد. وأي سعادة هذه التي تكون بالبعد عن أهل بيتك؟ أي سعادة؟ إن غياب الزوج عن البيت كثيرا دائما يجعل الأسرة في قلق، أو يجعل الأسرة لا تقاد قيادة كاملة. الأم إلى مرحلة محددة تستطيع أن تضبط إيقاع تصرفات الطفل إلى 7 سنوات، وبعضهن لا تستطيع إلا إلى 5 سنوات، بعد ذلك ينشب الخلاف في البيت. غياب الزوج غالبا يدل على عدم الإناث لأسرته، وكذلك خروج المرأة، بعضهن تخرج في طلعات وأسواق وجارات واستراحات وتجعل البيت يقود نفسه بنفسه، غالبا القيادة تكون للشيطان. من منغصات الحياة أيضا وهي تضاد الإناث الصمت الزوجي، أن بعضهم لا يحب أن يتكلم إذا دخل في البيت على الصامت، ومن تحدث معه أعطاه جواب مقطوع بوجه مكفهر ونبرة حادة حتى يقال لا تكلموني. وبعضهم ينشغل بها الأجهزة، من يوم يدخل معه اللابتوب تكلمه، تأتي له بمشروب ساخن بارد وهو ما عينه على تلك الشاشة. هذا أمر أيها الأحباب ينافي الإناث. في البيوت أبناء ونساء ينتظرون قدومك، يريدون أن تعطيهم الموجز عما فعلت، يريدون أن يبتسموا لموقف ابتسام جرى معك، وأحيانا حزن ليحزنوا معك، فلماذا لا تدخلهم؟ وبعضهم إذا دخل عنده أحد من ابنائه أو زوجته قال أنا ما أحب القرقرة، يعني لا أحب الكلام الكثير، خلاص، مع أنه في خارج البيت حبوب يحبه الناس، كثيرا ما يتكلم ويلقي النكات. بعضهم تقول أو بعضهن تقول إذا كلم أحد في الجوال كلامه عذب، وإذا انتهت المكالمة التفت إلينا بوجه مكفهر. أين الإناث؟ فإن الإناث يجعلنا من بني آدم ومن الناس. أسعدكم الله.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بدافع للعبود الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجل
13: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة. عدن

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
7: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
8: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة. خصم 50% على عملية مختارة تشمل
7: جراحة العظام والمفاصل،
8: الجراحة العامة والمناظير،
7: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
8: جراحة العيون.
7: خصم 50% على المعاينة في
8: عيادة أمراض الباطنية،
7: عيادة النساء والولادة،
8: عيادة الأطفال والرضع،
7: عيادة القلب والأوعية الدموية.
8: المعاينة في قسم الطوارئ مجانا. خصم 20% على
7: الفحوصات المخبرية،
8: جهاز إيكو القلب،
7: الأشعة السينية،
8: جهاز سونار النساء والولادة.
7: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
8: العنوان عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-32-77-77، واتساب
7: 77-077-0532.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عدن زائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائف إم

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة غالية محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. غدا لقاء إعلامي يعزز دور الإعلام والمؤثرين في دعم الرضاعة الطبيعية. وزارة الزراعة والفاو تبحثان تطوير الرقابة على قوارب الصيد. ردفان تستعد للعام الدراسي وتواصل دعم المعلمين. وكيل أول تعز يناقش أوضاع الخدمات والتنمية في المعافر والمواسط. لاحج حملة رقابية على أسواق طور الباحة لمتابعة الأسعار وجودة السلع. وكيلة حضرموت تتفقد سجن النساء بالمكلة وتبحث احتياجات النزيلات. وأخيرا وزير الأشغال يناقش أولويات المرحلة ومستوى تنفيذ مشاريع الوزارة. ومن العناوين إلى التفاصيل. نظم المركز الوطني للإعلام الصحي والسكانية وقطاع الرعاية الصحية الأولية بالشراكة مع اليونيسف ومؤسسة عوافي لقاء إعلاميا في عدن ضمن حملة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية 2026 بمشاركة 40 إعلاميا ومؤثرا. وناقش اللقاء واقع الرضاعة الطبيعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتوحيد الرسائل الصحية وتعزيز دور الإعلام والمنصات الرقمية في دعم الأمهات والأطفال. بحث القائم بأعمال وكيل قطاع التخطيط والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والأسماك المهندس يسلم باب الغوم مع منظمة الفاو في عدن مستوى تنفيذ المشاريع السمكية. وناقش اللقاء تعميم أنظمة تتبع قوارب الصيد والاستفادة من التجربة العمانية ودعم المختبرات البحرية بالمعدات وتعزيز الرقابة والبحث العلمي لحماية الموارد السمكية واستدامتها في اليمن. ناقش مدير عام ردفان بمحافظة لحج الشيخ فضل القطيبي الاستعدادات للعام الدراسي 2026-2027 بحضور قيادات التربية ومديري المدارس، وأكد استمرار دعم المعلمين عبر حافز شهري قدره 50,000 ريال إلى جانب تدوير الإدارات المدرسية والتوجيه لإنشاء مركز لرعاية المتفوقين وتعزيز الانضباط والتحصيل والتوعية بمخاطر المخدرات بين الطلاب والشباب. ناقش وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافية أوضاع الخدمات والتنمية في مديريتي المعافر والمواسط خلال اجتماع المكتب التنفيذي، وتناول الاجتماع تحسين الخدمات وتوجيه المشاريع وفق الأولويات وتعزيز التعاون مع المنظمات وتنمية الإيرادات المحلية ورفع كفاءة الأداء الإداري والخدمية إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية ودعم مؤسسات الدولة والمحافظة. نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية طور الباحة في لاحج نزولا رقابيا إلى أسواق الأسماك والخضروات لمتابعة الأسعار وجودة السلع وإطلاع الفريق على حركة البيع والشراء، واستمع لشكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار وجودة بعض المنتجات، مؤكدا استمرار التفتيش ومواجهة التلاعب والتحقق من سلامة الأغذية والسلع والتخزين واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين. تفقدت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمية سجن النساء بالمكلة للاطلاع على أوضاع النزيلات والخدمات المقدمة لهن، وناقشت الزيارة برامج الرعاية والتأهيل والتدريب والاحتياجات القائمة، فيما أكدت أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية وحفظ الحقوق والكرامة وتعزيز التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني بما يدعم إعادة إدماج النزيلات في المجتمع بعد انتهاء المحكومية. وأخيرا ناقش وزير الأشغال العامة والطرق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عدن أولويات الوزارة ومستوى تنفيذ مشاريع وبرامج 2026، واستعرض الاجتماع إنجازات النصف الأول من العام ومشاريع الطرق والجسور والمنشآت المتعثرة واحتياجاتها، مع التأكيد على ترتيب الأولويات وتحسين إدارة المشاريع وتعزيز التنسيق والبيانات والمتابعة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الخدمات.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع danyafm.com أو حسابتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته، وفي أمان الله.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجانا في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
8: فندق بريرة عدن السياحي.
9: فندق بريرة عدن السياحي.
8: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
7: الرفاهية والمرح يلتقيان.
8: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
7: طيرمانات مجهزة.
8: غرف خاصة للعرسان.
7: خدمة غرف على مدار الساعة.
8: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
7: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
8: وموقف خاص للسيارات.
7: حراسة أمنية 24 ساعة.
8: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
7: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
8: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
7: 02-392-4481. موبايل
8: 77-11-76-90 أو
7: 78-11-47-214.
8: فندق بريرة عدن
7: السياحي.
8: رفاهية تلامس أحلامك.
9: تلامس أحلامك.
10: عزيز الأب، عزيزتي الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
11: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المعدنية FM.
1: النجم الساطع، الساحر، الغامض، معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني، بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
8: 12 عاماً من العطاء والالتزام، والمناسبة تستحق الأفضل لكم.
9: بمناسبة الذكرى 12 لافتتاح المستشفى الكوبي الحديث غدا، يسعدنا أن نشارككم عروضا خاصة لفترة محدودة، خصم 50% على عملية مختارة تشمل
8: جراحة العظام والمفاصل،
9: الجراحة العامة والمناظير،
8: جراحة الأنف والأذن والحنجرة،
9: جراحة العيون،
8: خصم 50% على المعاينة في
9: عيادة أمراض الباطنية،
8: عيادة النساء والولادة،
9: عيادة الأطفال والرضع،
8: عيادة القلب والأوعية الدموية،
9: المعاينة في قسم الطوارئ مجاناً، خصم 20% على
8: الفحوصات المخبرية،
9: جهاز إيكو القلب،
8: الأشعة السينية،
9: جهاز سونار النساء والولادة.
8: العرض ساري من 1 إلى 20 أغسطس.
9: العنوان: عدن المنصورة شارع السجن. للتواصل والاستفسار 02-327-777، واتساب
8: 77-077-0532.
10: بدافع
0: على العمود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: يعني انت كنت راكبه العربية عشان تركنيها لها؟
2: كل يوم ترمي العربية في نص الشارع وانزلي يا كندر كنيها ومسحيها وشطفيها.
1: طب والعربية وفهمناها، ايه حكاية بقى الطقم الشيك اللي كنت لابساه ده؟ يعني ما تزعليش مني، يعني اكيد مش بتاعك.
2: انا بلبس بقايا لبسها.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: مش بس كده، انا باكل بقايا اكلها.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: وبشرب بقايا شربها.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: صعبت عليك؟
1: بصراحة
2: امال لو عرفت اني مكبرة استحمل الذل والاهانة والمرمطة عشان اصرف على ابويا المريض وامي العيانة؟
1: ده يعني ابتلاء من عند ربنا ولازم تبقي قده.
2: هو فعلا ابتلاء ابتلاء ابتلاء ابتلاء.
1: خلاص خلاص يا كندة، ما تعمليش في نفسك كده. ما خلاص يا كندة بقى، بلاش ازعاج.
2: حاضر.
3: يا وشي يا وشي.
4: اهدى اهدى بس، مش انا قلت لك ان شويكار دي مش سهله؟
3: ايوه لكن كده دي صعبه وصعبه قوي كمان.
4: ما انا فهمتك، كل ما تهزقك وتهينك كل ما تحبك زياده.
3: بس مش لدرجه الضرب يعني. يلا ده كده زياده عن اللزوم.
4: وريني وشك كده. فعلا ده كده زياده حبتين ثلاثه. ده انت وشك يا ولده عايز يتسفلت.
3: انا مش قادر مش قادر اقتنع بكلامك ده. مستحيل يكون الحب بالشكل ده. ايوه مستحيل. اقولك على حاجه، انا بدات اشك انك بتضحكي عليا.
4: ولا اقدر، بس للامانه انا كنت حاطه ودني على الباب وسمعت كل اللي حصل.

0: الحمد لله انه اقتنع.
1: ولو انك كنت اوفر قوي. انا مش عارفة واقتنع ازاي.
2: هستحمل الذل والإهانة عشان اصرف على ابويا العيان وامي المريضة.
3: لا يا هبلة، ابويا المريض وامي العيانة.
2: يا ولا يا ولا عالدكة.
3: طبعا
2: على العموم، المهم النتيجة. احنا كده خطينا اول خطوة على الطريق. صدقك وبدأ يتعاطف معي. انا الاشكال دي ما تجيش غير بالكوربان.
4: الو،
5: مساء الخير يا فندم، اقدر اساعد حضرتك ازاي؟
4: انا كنت بدور في النت على كورسات ولقيتكم بتقدموا كورسات هايله. واضح جدا ان انتوا شركه محترمه.
5: ميرسي يا فندم. حضرتك بتسال عن كورس ايه بالظبط؟
4: كورس الصياعه، محتاج لها جدا.
5: صياعه؟ احنا ما بنقدمش كورسات في الصياعه.
4: انت هتستعملني ولا ايه يا استاذ؟ انتوا كاتبين في الاعلان كورسات في الصياعه.
5: فين يا فندم في الاعلان؟ ما الاعلان قدامي.
4: ما هو قدامي انا كمان، كورسات لصياعه المحتوى.
5: لصياغه المحتوى. حضرتك يمكن النقطه وقعت منك، بس ما عدتش عليك كلمه المحتوى دي.
4: لا انا شفتها، بس قلت ان صياعه المحتوى دي حاجه اكسترا، يعني في الصياعه ليفل الوحش يعني.
5: لا يا فندم، احنا مش بنقدم كورسات في الصياعه. واضح ان حضرتك يا اما فهمت غلط يا اما شخص هايف وصايع وتافه.
4: هايف وتافه وصايع؟ طب يا ريت يا ريت ابقى الثلاثه دول من بقك لباب السماء.
2: بصفتي رئيس مجلس الاداره، الاداره الحكيمه العاقله الرشيده، كان لازم اعمل الميتنج ده، ويا ريت محدش يسالني ليه عشان انا شخصيا ما اعرفش.
6: ولما انت مش عارفه ايه لازمه تضييع الوقت ده؟
2: ايه يا استاذ ثروه، لو عايز تعرف الاجتماع ده ليه اقول لك. الاجتماع ده عشان محدش يسرق افكار زميله، ها، وكل واحد يمسك في افكاره ويكلبشها. خدت بالك يا استاذ ثروت؟
6: عندك حق يا استاذه حسنى، ده ميتنج مهم جدا.
7: اكيد طبعا مهم جدا. مش حسنى هانم هي اللي عاملاه؟
8: جبر لم العفش.
9: والله الاجتماع ده مختلف قوي قوي المره دي. اول مره احس ان الاجتماع لطيف وظريف وامور قوي قوي. ولا ايه رايك يا باشمهندس اياد؟
10: عندك حق، هو اجتماع امور فعلا.
2: اتفضل. ايوه جاي.
1: اللي بتعملي ده؟
3: مش هما بيعملوا كده؟
1: ده في القهوه يا فلحه.
3: قهوه ولا زفت؟ انت اصلا عامله الميتنج ده ليه؟
1: مش لازم اياد يصدق ان رئيس مجلس اداره يبقى لازم ميتنج.
3: انا مش عارفه استفرد بيه 3 ثواني على بعض.
1: ما هو كل ده عشان اخليكي تستفردي بيه يا ام مخ. اصبري. مهندس اياد اتفضل برا.
10: اتفضل برا ليه؟
1: عشان كده. عشان كنت كنت ايه؟ كنت عايزاك تعمل لي تصميم هندسي مهم جدا.
10: طيب
1: كن حب في حب.
10: ولو ان ده تصميم غريب جدا، بس تحت امرك. حاضر.
1: مهزم.
10: عن اذنك.
1: حصليه.
3: الله عليك يا حسنى.
1: يكشي يطمر.
4: ولا اخدع ياد للبك، انا صايع والصياعه ادب مش هز كتب. وياما كتبنا على جدران السجون بالفرشه والمعجون، والرجوله عصب مش عصير قصب. وايه الهبل اللي انا بحمله ده؟ اللي انا بحمله ده صياعه من ايام ليالي الحلميه. واضح اني هفشل زي ما فشلت قبل كده، ومش هعرف اخلي شويكار تحبني. لا لا، انا مش هقدر اعيش من غير شويكار. انا لازم انتحر. ايوه انا لازم انتحر. بس انا هقفل الشقه وافتح محبس الغاز. لا لا لا، بس انا كل مره بعد ما بشم الغاز بيجي لي كرشه نفس. ايوه، بس شويه بنزين وبولع في نفسي. ده انا كده بشرتي تلتهب خالص. لا لا لا لا، بلاش موضوع النار ده. بس هو مفيش غيره، سم فران. لا لا برضه، سم الفران ده مش هينفع. وجع في البطن وحموضه وقرف. ايوه، انا عندي كتاب، عندي كتاب اسمه كيف تنتحر بدون الم، كان في المكتبه.
11: انا نسيت اني سلفته الخليل لما كان ناوي ينتحر.
4: الخبي ما رجعوش بعد ما انتحر.
11: بس معذور،
4: كانش يعرف اني عاوزه. عاوزه
11: بوزه، بوزه اللي كل الناس بتعوزه.
4: ازاي كنت يا حبالي ازاي؟ الو بوزه، تعال لي حالا.
10: انا مش عارف ايه الرسم العجيب ده.
0: انا الاوفيس بوي.

0: مساء الخير.
1: مساء النور يا كند.
0: مالك شكلك متضايق؟
1: لا لا مفيش حاجه.
0: مفيش حاجه ازاي؟
1: صدقيني مفيش حاجه.
0: ارجوك ما تخبيش عليا.
1: ما قلتلك مفيش حاجه يا ستي.
0: حتى انت بتكسر قلبي.
1: كندا انا اسف ما اقصدش، انا اصلي مضغوط شويه من الطلبات الغريبه اللي بتطلب مني في الشركه دي.
0: مين الكلب اللي طلب منك حاجه ضايقتك وانا هوديه ورا الشمس؟
1: جرايه يا كند، يعني معلش مع احترامي، يعني انت بتتكلمي كانك رئيس مجلس الاداره.
0: ما هو انا الاوفيس بوي.
1: خلاص خلاص يا كند، ما انا عارف انك الاوفيس بوي. خلاص فهمت.
0: انا مش بقول لك انت، انا بقول لنفسي. بص بقى خلينا في المهم، تشرب ايه؟
1: والله ان كان ولا بد يعني ناخد استكانه حلب حصى سكر بره.
0: ايه ده؟ ده مشروب ده ولا تعويذه؟
1: بتقولي ايه يا كندا؟
0: لا انا اصلي يعني حاضر يا باشمهندس، من عينيا الاثنين هحضر لك المشروب واجيبه لك. بس ممكن سؤال؟
1: ولو ان انا مزنوق شويه في الوقت، بس اتفضلي اسالي. ايه يا كندا رايحه فين؟
0: معلش اصل انا لازم اساله لك في ودنك عشان مش عايزه حد يسمعني.
1: طب ما احنا لوحدنا يا كندا.
0: ولو بيقولوا البيبان ليها ودان.
1: طب اتفضلي اسالي.
0: هو انت
2: الله الله ده ايه ده بقى ان شاء الله؟
3: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعد الفاصل 88.9 عدن زائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائف ام

0: Rachid.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
1: 90 مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: فندق بريرة عدن السياحي.
3: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
5: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
5: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
5: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
5: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
4: وموقف خاص للسيارات.
5: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
5: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
5: 02-392-481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
5: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
2: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
6: تلامس أحلامك.
7: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
12: عدنية إف إم،
11: لون جديد في سماء الإذاعة.
12: في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب هو الفن هو الجمال.

معك وأدعي البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء.

ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق.

على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.

على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكره يا حبيب قلبي.

قلب عمري على بالي على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى اقابلك بكره يا حبيب قلبي يا غالي.

قلبي قاله قلت ده حبيبي قلبي قاله وانت يا حبيبي انت

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستارك.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.